0: Are you Cory? Just like a kid, mamma. Smile.
1: Telephone number.
0: Yeah, just like
1: a kid. Telephone number.
0: كيلاده
2: ما قلسناش جاسوري كينا توي ما توي يرورادا وخالي بير يلدز بوميدا
0: عالطاقش
1: اومد سس
2: جد صد سيبا ساموز
1: بالمادم

0: حليفه كوري جسرك يا ماما اسمعي
1: تليفون
0: منك يا جسرك
1: يا تليفون ماما
2: جسرك
3: يا
2: سامو
1: بالمادم